نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الرياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق